ليل عجاس چنگي دشمن اسوبت ارخوت عرب شرميل خالچين بوگو با خون کدوب کو Рахун кечон кварит хоялт амурал Рагу хабиругу хасад серечон Рух бичон